أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم